0: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير
1: وشكرهم للتقوي.
0: في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بألام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لون 14. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في عن الدستور في الليتورجيا المقدسة المجمع المقدس، وتأمل في سر الإفخارستية وقال: عندما يشارك المؤمن في مائدة الرب ويصغي إلى كلمة الله فهو يصير عضوا في جسد المسيح. الإفخارستية هي استمرار لذبيحة المسيح على الصليب وذكرى موته وقيامته من بين الأموات، وهي سر أي علامة وأداة حبه وعلامة الوحدة وعربون المجد الآتي. وبالاشتراك فيها يتعلم المؤمنون أن يقدموا ذواتهم مع المسيح ذبيحة روحية، فيزدادون اتحادا بالله وبعضهم ببعض، وتصير حياتهم عطاء ومحبة. كما أن ليتورجيا الكلمة وليتورجيا الإفخارستية كونان معا عبادة واحدة، إذ أن كلمة الله تهيئ المؤمن لفهم الإفخارستية، والإفخارستية تنير معنا الكتاب المقدس وتمنح حياة جديدة في المسيح. ودعا قداسته المؤمنين إلى أن يستمدوا من سر الإفخارستية نعمة التحول الداخلي ليعيشوا منذ الآن عربون الملكوت السماوي الآتي. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
2: Saluto i fedeli di lingua araba.
1: Köszöntöm az arab
2: ajkúszalántokokat. L'Eucaristia sull'altare del Signore.
1: Az Úr asztalánál az oltári szentséget vehetjük magunkhoz, de találkozhatunk Istennel a mindennapi életben is, hiszen mi is átadhatjuk magunkat felajánlásként, és hálát kell adnunk Istennek minden nap. Isten áldjon benneteket. Istennel tehát nem csak az oltári szentségben találkozhatunk, hanem a mindennapokban is, ahol felajánlhatjuk önmagunkat Istennek, és hálát adunk neki.
0: Barakakum a Rabbu jami'an, wa hamakum da'iman min kulli sharr.